0: يوسف هلا نجي لعيب انا.
1: ايه خويا كرم الدوالي والفب اللي الفا لي ما متلوش وبيا غير اللي هداري. بارك الله الشيخ حبيب صغير العباسيه والشيخ النمس المختار بن عيسى وقادة بروشو في خاطر قدر تاع البلاد.